ماشي؟ هذا تو هو عشان مو مال ادوار عشان تو هو اكتب ابو هيدي تو مش بقول لك انا اجي اجيب لي بس مو مش شغال شيء فتاك فلو ابو ضابي شغال شيء انا جوا عندي تعليم من غيري سنتوش مثلا فبجرى تراجع ان اعرف بعدي مدرني سي دي ار جي كي ابل كاري نعم مو مش شغال شيء فون نمبر 0700 بس 34 4409 شو تبي جاي شو كي بي ام بوشن يوجنا انترنت رايت